صاحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصاحبه، وقال له يا عم انا اشوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي اي كحول.